لك كيف بفلت. أول مرة اشتريت بسكليت حتى قبل ما أتعلم أتوازن بلش سقوط نيدين وفكت السلة وفكت السيب وبطل تطلع حدا وراي بطل تطلع حتى وراي بطل تطلع فكت الجزر لأن أولاد الحارة أكبر مني هن بيضربوا بس أنا بوجع بنضرب بس كانت بالطرف التاني بستنوا بستنوا بستنوا بستنوا بستنوا ليكونوا بزاوية الحارة اللي جنب الدكان الأخضر مدهم من

هدف. اول مره اشتريت بابا وطلعت على الشارع لعبت رفقاتي مركزي مدافع كنت بيعطي اول باص بس ما كانت قادم كنت اسيب اللي فكتك انت الدرع والترس ودرس ضدنا لو جرب يقترب اكسره يختلج مع اني كنت ورا بس هدري الهدف ما كان لكم في تستدي بدون ولا مسي ما كان لكم في حكي دون ولا كلمه ما كان لكم في حل بدون ولا مشكله ما كان لكم في فرج دون ولا شده وانا لك تمنح بس تو مكان بس مش هده نتيجه واحده من الف مسبب فحكوا لي الف مسبب قال انا انسحاب.

لك كيف بسجل. اول مره اشتريت عده ركبت بالغرفه ميكروفون وكانت صوته بفلك تفكر حاله صرت بس بالحقيقه متهيئ. كبت كل شي تعلمته بهذا الدرب من الدرس تبع كيف فلت للدرس تبع كيف بهدف ونزلت ادور على السيبر فكيت فحفظت زوايا الضيعه وهنيك تعلمت هندس. لو ما كذبت حالي ما كنت بكمل لو شفت الحقيقه من اول ما تمت ما كنت تعرفت على الرابز اللي كنت اسمعه عن بصغري انا مؤيد بالعنقن انصت. ولا كنت بوجع ولا كنت بصوب ولا كنت بزق ولا كنت بسبب ولا كنت حتى يلي بنسحب بس كنت اللي ببعد اللي بزعل ويمكن بلاعب.